نرنا سول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: آمين.
3: آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيولله الأم الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وجاده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه بعد الموت ومغفره بعد الموت اللهم حاونا لنا في سقرات الموت والنجاة من النار والعافية للحساب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم افتح

0: سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah sama-sama mengikuti

ما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر.

قاصد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.